0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام، 11 يوم زين، ولدت بستة.
0: أنت أمها؟
1: لا أنا ما أفهم، لا أفهم.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: الله يعينك الدنيا.
1: لازم تسعى طبيعي. حياتها ومستقبلها ودنيتها وأحلامها.
0: كان جايين خاتم من يافا. خرزة مش خرزة. تعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رأس قلم. فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسميها فطاحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روح.
1: نجيب لك زي واحلام ان شاء الله. كل هذا مع الله ما تقلق. المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير.
0: الحمد لله. مكتب التصوير راح وهي البيت.
1: يلا معلش.
0: والحصاله
1: عجل كثير فيها.
0: ايه.